0: هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر
1: الله أكبر.
2: استووا اعتدلوا أتموا الصفوف وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتبعون

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف.

البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا

الموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: أبصارها خاشعة.
1: أبصارها خاشعة.
0: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.

عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل

استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم

تسخروا منه؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون.

الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين

الموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي